نبي بي لاشك عجيبا تشاك غاني ديبي شهي دنسو دئلو ونافياتي إذا كأي مدنكا

0: عن غيره لعلهم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده ولتبيكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسميكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
1: روني زائر مسائل يبدأ أكينا تكون إن ولي أو أن نائية تابو يا البركة ده هكا منافات الله يمسى جاورا الله كبير تيشرق الله أكبر الله أكبر الله أكبر شوكبا قولي له إنشيني وانتي سوى بايعة سننسى شوكبا قولي مالا سانتي لو سنناكشي مالا نرشيما يا إن بايعة دا مالا تبير القائد ريشيما يا جددا وبايعة سا فروشيما يا إن بايعة سا دموا الله ساكنا لكيري جماعة أنبوكو jama'a muka fata alkhairi Allah ya ita ni ma bari bai a ta tuku sauma
2: to bayan kammala wannan nadi ne ga commissioner ma'aikatar yada labarai da harkokin cikin gida na jihar Kano wani comrade Ibrahim Abdullahi Waya PhD sai kuma ya tashi domin gabatar da jawabi. Comrade Ibrahim Abdullahi Waya PhD ya bayyana farin cikin sa ne da godiya da irin wannan karramawa, yana mai cewa ya dauke ta ne a matsayin babban abin alfahari tare da nauyin da ke kansa, ya kuma sake

0: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio
1: 97.3 Rahama Radio.
2: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت.